هل من الممكن أنه يتحول حب المال لسجن يعيش به الإنسان؟ ممكن. بعام 1668 قدم الكاتب المسرحي الفرنسي مولير مسرحيته الشهيرة البخيل، واللي صارت واحدة من أشهر الأعمال الكوميدية بتاريخ المسرح العالمي. هذه المسرحية تحكي قصة هارباغون، الرجل اللي حب المال لدرجة خلته يشك بالكل ويقدم ثروته على أسرته وعلى سعادته، هذا طبعاً بمواقف ساخرة ومضحكة. وكشف بها الكاتب شلون ممكن البخل والطمع يفسد العلاقات ويحرم الإنسان من أبسط معاني الحياة. ورغم مرور أكثر من 3 قرون على كتابتها، ما زالت البخيل تعرض على مسارح العالم، لأن رسالتها ما ترتبط بالزمن، ترتبط بطبيعة الإنسان. فالمال هو وسيلة للعيش، لكن ينبغي أنه ما يتحول إلى غاية تفقدنا إنسانيتنا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: بحياته.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السندباد البحري، شخصية معروفة من حكايات ألف ليلة وليلة. ارتبط اسمه ببغداد وبرحلات التجارة القديمة. القصة تحكي عن مغامر خاض 7 رحلات مليئة بالأحداث، وعاد من كل رحلة بحكاية جديدة. ومن بغداد القديمة تحديداً بدت حكاية السندباد، التاجر اللي اختار يترك المألوف ويبحث عن أسرار البحار والمغامرات. واجه برحلاته الكثير من التحديات، بس دائماً كان يرجع بتجارب وحكايات جديدة. السندباد يذكرنا بحب الاستكشاف والشجاعة، وهذا يقودنا لفرص ممكن تكون من نصيبنا. فكل رحلة ممكن تبدي بحكاية، وكل تجربة ممكن تمنحنا درس جديد.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل شخص يسافر يحتاج وياه جنطة سفر، بس المهم ينتبه أنه شلون يقدر يسحب هذه الجنطة، لأن تقنية التصوير الحراري أظهرت أنه سحب حقيبة السفر خلف الجسم ممكن يسبب إجهاد للعضلات وللمفاصل ويسبب لك آلام ظهر وللرقبة وللكتفين. وبالتالي وصوا أنه لما تدفع الحقيبة خليها دائما إلى جانب جسمك، خصوصا إذا كان بيها عجلات، لأن راح تساعدك أنه توزع الوزن وتقلل الضغط على عمودك الفقري وعلى مفاصلك.

الدعوة الكيدية. شخص يشتكي عليك بالمحكمة وهو يعرف أنه أنت بريء وما لك أي ذنب. الغرض من هذه الشكوى أنه يبهذلك أو يساومك على مبلغ حتى تتنازل، وهذه اللي يسموها الدعوة الكيدية حسب المادة 248 يعتبر هذا الفعل جريمة تضليل للقضاء، وعقوبته الحبس أو الغرامة أو واحدة من هذين الاثنين. ومن حقك تقيم دعوة مدنية وتطالب بتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي اللي ناتج عن الإخبار الكاذب.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الذكاء من الأشياء الحلوة اللي ممكن يمتلكها الإنسان، بس مو من الذكاء أنه أنت عندك كل الإجابات. المهم أنه تعرف شو وقت تطرح السؤال الصحيح وتحصل على جواب للأشياء اللي تدور بداخلك. فكل واحد ممكن يعتقد أنه هو يعرف الأشياء ويغلق باب التعلم على نفسه، أما اللي يبقى يسأل ويبحث ويتأمل ممكن يوميا يكتشف أشياء جديدة ويتعلم أشياء كثيرة. لذلك يبقى السؤال هو بداية لكل معرفة، ويبقى التواضع هو مفتاح لكل حكمة.

تعرف أنه المكان اللي أنت موجود بيه له تأثير على مزاجك وعلى تركيزك وحتى على مشاعرك؟ يعني إذا المكان مرتب، إضاءته حلوة وبتفاصيل بسيطة ممكن تضيف الراحة النفسية، راح تعطيك راحة وهدوء وحتى تساعدك على الإنجاز. فالمكان من حولك هو جزء من راحتك، خلي البيئة دائماً تساعدك على الشعور الأفضل بالاهتمام بيها.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

ممكن تكون مدير، موظف، معلم، صاحب مشروع، أو أنت بداية مسيرتك المهنية. المهم أنت ويانا على IBFM 101.5، وبداخلك أكو قائد ينتظر أنه أنت تكتشفه. وخلي بالك أنه القائد اللي ما يحقق النجاح بس بالعمل هو اللي ممكن يحصل الفرق بحياته والناس اللي تشتغل وياه. فالقائد يشوف القيادة فرصة حتى يخدم بيها الكل ويقودهم ويلهمهم للنجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدراسة أكثر شيء يشتكون منه الطلاب بيومنا هذا وحتى عوائلهم. خلينا نقول إنه الدراسة هي مو حفظ معلومات، هي فرصة حتى نبني العقل ونفتح آفاق جديدة. حاولوا تنظمون وقتكم وتركزون على الفهم مو على الكمية اللي تقدرون تكملوها بوقت محدود، فالتركيز اليوم يوفر لك جهد باكر. تذكر إنه هذه الدراسة وكل معلومة تتعلمها اليوم راح تزيد من ثقتك بنفسك وتبني قدراتك على الاختيارات الأفضل إلى

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

خليها ببالك، وقتك، صحتك، وطاقتك أشياء ما ترجع مرة ثانية. فبعض الناس يستنزفون منك هذه الأشياء بدون ما أنت تحس، ومو واجبك أنه تصلح كل الأشياء أو تغير من نفسك حتى ترضيهم. لا تحمل نفسك فوق طاقتك بينما غيرك يكون مرتاح. حاول تترك الحمل اللي عليك وتعيش حياتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إزالة الشيوع بالقانون. إذا كان عندك عقار وبشركاء أو كل شريك يملك جزء من عنده بدون تحديد الحصة فهذا يسمى شيوع. أما إذا حصل اتفاق بين الشركاء على قسمة العقار فالقانون يسمح لك ترفع دعوة ويسموها دعوة إزالة الشيوع. فالإجراء اللي تتخذ المحكمة بهذه الحالة أنه تسوي كشف على العقار وتشوف يقبل القسمة بدون ضرر أو لا.

النظام والقانون كلمتين نسمعهم دائماً وممكن نعتبرهم نفس الشيء، بس بالحقيقة إنه هذه الكلمتين ما لهم معنى واحد. فالقانون هو القواعد اللي تنظم حقوق الأفراد وواجباتهم داخل المجتمع، أما النظام فهو التعليمات اللي تنظم العمل داخل مؤسسة أو جهة معينة. وببساطة كل قانون ينظم المجتمع، لكن مو كل نظام يعتبر قانوناً.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: 1 2 3 Go!

التطبيقات صارت جزء مهم من حياتنا اليومية، تعرض لنا خيارات وتقدم لنا اقتراحات، وممكن تعتمد على اهتماماتنا. فإحنا نبحث عن منتج أو نشاهد محتوى معين، راح الخوارزميات توصلك مباشرة لهذه الأشياء. هذه التكنولوجيا صارت توفر عليك الوقت وتخلي اختياراتك أسهل، لكن المهم أنه تنتبه تستخدمها بوعي، فالأداة الأفضل هي اللي تساعدك بدون ما تتحكم بيك، ويبقى القرار دائماً بإيدك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الكل الإجازة بعد الدوام، وطبعاً أيام الإجازة نحس بيها تطير بسرعة، والسبب أنه عقلنا ما يقيس الوقت وبس وبعدد الأيام، لا، يعيش بتجارب وذكريات من خلالها. فمثلاً تقضي وقت حلو أو تمارس أشياء تحبها وتكون أكثر اندماج باللحظة، لذلك ما تنتبه على الوقت، يمر عليك بسرعة. أما بالدوام فرح تحسب الساعات والوقت والضغوطات، ويمكن تحس الموضوع أطول. فالوقت هو ما يتغير، لكن اللحظات اللي تعيشها بهذا الوقت ممكن تحس بيها أطول أو أقصر حسب المتعة ضمن هذا اليوم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا اضطريت لزيارة مستشفى فالتزم بتعليماتها. هذه التعليمات إن وجدت حتى تحمي المرضى والزائرين والعاملين. أحرص على الالتزام بكل التعليمات، سواء كانت تتعلق بالمواعيد، باستخدام الكمامة، بالدخول للأقسام، أو حتى بالتواصل مع المختصين. فاتباع هذه التعليمات رح يوفر بيئة آمنة للكل، والالتزام بها هو جزء من

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5.